جميل وين عندك تاو؟ ماشي وين جميل؟ أنا في انتظاري جميل، أرجي لبيكك جميل، بحبك جميل، جميل وين عندك تاو؟